0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي قائد الجيش الباكستاني في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 14 من تموز قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وعقد الاجتماع في مطار أنقرة قبيل توجه الرئيس أردوغان إلى دولة قطر، وذلك بحضور نائب الرئيس جودت يلمز ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق برقدار أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن فحوى المباحثات التي جرت خلال اللقاء.

قائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطة تركية. زار قائد القوات البحرية التركية الأميرال إيرغومين تاتليوغلو على رأس وفد عسكري مدينة اللاذقية أمس الاثنين على متن الفرقاطة التركية TCG إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة شملت لقاءات مع قائد القوات البحرية السورية محمد السعود بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز ومسؤولين من البلدين. وتضمن برنامج الزيارة جولة في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته، فيما أكد السفير التركي أن التعاون والتضامن بين أنقرة ودمشق يشهدان تطورا في مجال القوات البحرية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مؤخرا تنفيذ سفن تابعة للقوات البحرية التركية زيارة إلى ميناء اللاذقية.

ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الثلاثاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت الوزارة أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة، وتسهم في تصعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط مومباسا والباهية في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز. لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. بحث المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية ببرلين

0: دكتور محمد النجار مع القنصل العام التركي في برلين إلكر أوكان شانلي سبل تعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. وجرى اللقاء في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية برلين الثلاثاء بحسب ما ذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر منصة إكس، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب بحث التحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا وإمكانات تسهيل الإجراءات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها بهدف تطوير العمل القنصلي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج. قتيلان وجريح بانفجار لغم في ريف حلب، ووفاة أب وطفله بانفجار مماثل في ريف الرقة. قتل شخصان وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية المصطفى الحمادة قرب سد تشرين شرقي حلب، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية الرسمية. وفي حادثة أخرى توفي أب وطفله أمس الاثنين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبرلي غربية منطقة تل أبيض بريف الرقة بعد دخولهما إلى المنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام. وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس أن الحادث وقع رغم التحذيرات المتكررة ومنع الدخول إلى المنطقة قبل استكمال فرق الهندسة العسكرية أعمال إزالة الألغام. عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع مكافحة المخدرات. أتلفت عدلية الرقة بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات الثلاثاء 14 من تموز نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد سلسلة من الضبوطات والمداهمات الأمنية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وشملت المواد المتلفة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاغون والكبتيكول وحبوبا دوائية مسببة للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين وبعض المشروبات الروحية. وأوضحت مديرية إعلام الرقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 14 من تموز في قريتي معرية بريف درعا الغربي والبصالي بريف القنيطرة الجنوبي. وأفاد مراسل وكالة سانة السورية الرسمية في درعا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين وآلية هندسية دخلت إلى قرية معرية قادمة من ثكنة الجزيرة قبل أن تنسحب بعد فتح الطريق المؤدي إلى الثكنة. وفي القنيطرة توغلت قوة أخرى في قرية البصالي حيث فتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة. نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفاً واحداً أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

قد أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

أردوغان يلتقي قائد الجيش الباكستاني في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 14 تموز قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وعقد الاجتماع في مطار أنقرة قبيل توجه الرئيس أردوغان إلى دولة قطر، وذلك بحضور نائب الرئيس جودة يلمز ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق برقدار أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن فحوى المباحثات التي جرت خلال اللقاء.

قائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطة تركية. زار قائد القوات البحرية التركية الأميرال إيرغومين تاتليوغلو على رأس وفد عسكري مدينة اللاذقية أمس الاثنين على متن الفرقاطة التركية تي سي جي إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة شملت لقاءات مع قائد القوات البحرية السورية محمد السعود بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز ومسؤولين من البلدين. وتضمن برنامج الزيارة جولة في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته، فيما أكد السفير التركي أن التعاون والتضامن بين أنقرة ودمشق يشهدان تطورا في مجال القوات البحرية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مؤخرا تنفيذ سفن تابعة للقوات البحرية التركية زيارة إلى ميناء اللاذقية.

ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الثلاثاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت الوزارة أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة، وتسهم في تصعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط مومباسا والباهية في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز. لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. بحث المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية ببرلين الدكتور محمد النجار مع القنصل العام التركي في برلين إلكر أوكان شانلي سبل تعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. وجرى اللقاء في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية برلين الثلاثاء، بحسب ما ذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر منصة إكس، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب بحث التحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا وإمكانات تسهيل الإجراءات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها بهدف تطوير العمل القنصلي

0: وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج. قتيلان وجريح بانفجار لغم في ريف حلب، ووفاة أب وطفله بانفجار مماثل في ريف الرقة. قتل شخصان وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية المصطفى الحمادة قرب سد تشرين شرقي حلب، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية الرسمية. وفي حادثة أخرى، توفي أب وطفله أمس الاثنين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبرلي غربية منطقة تل أبيض بريف الرقة بعد دخولهما إلى المنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام. وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس أن الحادث وقع رغم التحذيرات المتكررة ومنع الدخول إلى المنطقة قبل استكمال فرق الهندسة العسكرية أعمال إزالة الألغام. عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع مكافحة المخدرات. أتلفت عدلية الرقة بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات الثلاثاء 14 من تموز نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد سلسلة من الضبوطات والمداهمات الأمنية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وشملت المواد المتلفة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاغون والكبتيكول وحبوبا دوائية مسببة للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين وبعض المشروبات الروحية. وأوضحت مديرية إعلام الرقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 14 من تموز في قريتي معرية بريف درعا الغربي والبصالي بريف القنيطرة الجنوبي. وأفاد مراسل وكالة سانة السورية الرسمية في درعا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين وآلية هندسية دخلت إلى قرية معرية قادمة من ثكنة الجزيرة قبل أن تنسحب بعد فتح الطريق المؤدي إلى الثكنة. وفي القنيطرة توغلت قوة أخرى في قرية البصالي حيث فتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفاً واحداً أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات

تحيات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

قائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطة تركية. زار قائد القوات البحرية التركية الأميرال إرجومنت تاتليوغلو على رأس وفد عسكري مدينة اللاذقية أمس الاثنين على متن الفرقاطة التركية تي سي جي إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة شملت لقاءات مع قائد القوات البحرية السورية محمد السعود بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز ومسؤولين من البلدين. وتضمن برنامج الزيارة جولة في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته، فيما أكد السفير التركي أن التعاون والتضامن بين أنقرة ودمشق يشهدان تطورا في مجال القوات البحرية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مؤخرا تنفيذ سفن تابعة للقوات البحرية التركية زيارة إلى ميناء اللاذقية.

ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الثلاثاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت الوزارة أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة، وتسهم في تصعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط مومباسا والباهية في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز. لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. بحث المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية ببرلين الدكتور محمد النجار مع القنصل العام التركي في برلين إلكر أوكان شانلي سبل تعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. وجرى اللقاء في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية برلين الثلاثاء، بحسب ما ذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر منصة إكس، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب بحث التحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا وإمكانات تسهيل الإجراءات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها بهدف تطوير العمل القنصلي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج. قتيلان وجريح بانفجار لغم في ريف حلب، ووفاة أب وطفله بانفجار مماثل في ريف الرقة. قتل شخصان وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية المصطفى الحمادة قرب سد تشرين شرقي حلب، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية الرسمية. وفي حادثة أخرى توفي أب وطفله أمس الاثنين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في

0: قرية الجبرلي غربي منطقة تل أبيض بريف الرقة بعد دخولهما إلى المنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام. وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس أن الحادث وقع رغم التحذيرات المتكررة ومنع الدخول إلى المنطقة قبل استكمال فرق الهندسة العسكرية أعمال إزالة الألغام. عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع مكافحة المخدرات. أتلفت عدلية الرقة بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات الثلاثاء 14 من تموز نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد سلسلة من الضبوطات والمداهمات الأمنية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وشملت المواد المتلفة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاغون والكبتيكول وحبوبا دوائية مسببة للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين وبعض المشروبات الروحية. وأوضحت مديرية إعلام الرقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 14 من تموز في قريتي معرية بريف درعا الغربي والبصالي بريف القنيطرة الجنوبي. وأفاد مراسل وكالة سانة السورية الرسمية في درعا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين وآلية هندسية دخلت إلى قرية معرية قادمة من ثكنة الجزيرة قبل أن تنسحب بعد فتح الطريق المؤدي إلى الثكنة. وفي القنيطرة توغلت قوة أخرى في قرية البصالي حيث فتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مطالبة المجتمع الدولي بإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

وقد أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

يكون حبي وتميل اللي حيقتل قلبي، مش عارفة لمين.

اتندم على حالي واتمنى مكان اللي جرالي وانا قلبي عمره ما حيتسلف ولا مالي كنت بتتألف مستحيل.

قلبي عمره ما هيسلم ولا مال كنت بتسألني.

नहीं, आई नहीं, आई नहीं।

ما كفاية يا حبيبي وياي خليكي دنيا حلوة بتحسن حبنا يا دمعة مجروح معايا محبوب هنقرب

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي قائد الجيش الباكستاني في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 14 تموز قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وعقد الاجتماع في مطار أنقرة قبيل توجه الرئيس أردوغان إلى دولة قطر، وذلك بحضور نائب الرئيس جودت يلمز ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق برقدار أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن

الأفريقية أمس الاثنين على متن الفرقاطة التركية تي سي جي إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة شملت لقاءات مع قائد القوات البحرية السورية محمد السعود بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز ومسؤولين من البلدين. وتضمن برنامج الزيارة جولة في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته، فيما أكد السفير التركي أن التعاون والتضامن بين أنقرة ودمشق يشهدان تطورا في مجال القوات البحرية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مؤخرا تنفيذ سفن تابعة للقوات البحرية التركية زيارة إلى ميناء اللاذقية.

دولتين إماراتيتين في مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الثلاثاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت الوزارة أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة، وتسهم في تصعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط مومباسا والباهية في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز. لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. بحث المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية ببرلين الدكتور محمد النجار مع القنصل العام التركي في برلين إلكر أوكان شانلي سبل تعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. وجرى اللقاء في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية برلين الثلاثاء، بحسب ما ذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر منصة إكس، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب بحث التحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا وإمكانات تسهيل الإجراءات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها بهدف تطوير العمل القنصلي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج. قتيلان وجريح بانفجار لغم في ريف حلب، ووفاة أب وطفله بانفجار مماثل في ريف الرقة. قتل شخصان وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية المصطفى الحمادة قرب سد تشرين شرقي حلب، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية الرسمية. وفي حادثة أخرى توفي أب وطفله أمس الاثنين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبرلي غربية منطقة تل أبيض بريف الرقة بعد دخولهما إلى المنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام. وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس أن الحادث وقع رغم التحذيرات المتكررة ومنع الدخول إلى المنطقة قبل استكمال فرق الهندسة العسكرية أعمال إزالة الألغام. عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع مكافحة

0: المخدرات. أتلفت عدلية الرقة بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات الثلاثاء 14 من تموز نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد سلسلة من الضبوطات والمداهمات الأمنية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وشملت المواد المتلفة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاغون والكبتيكول وحبوبا دوائية مسببة للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين وبعض المشروبات الروحية. وأوضحت مديرية إعلام الرقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 14 من تموز في قريتي معرية بريف درعا الغربي والبصالي بريف القنيطرة الجنوبي، وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في درعا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين وآلية هندسية دخلت إلى قرية معرية قادمة من ثكنة الجزيرة قبل أن تنسحب بعد فتح الطريق المؤدي إلى الثكنة. وفي القنيطرة توغلت قوة أخرى في قرية البصالي حيث فتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016 كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ

التالي: وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي قائد الجيش الباكستاني في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 14 من تموز قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وعقد الاجتماع في مطار أنقرة قبيل توجه الرئيس أردوغان إلى دولة قطر، وذلك بحضور نائب الرئيس جودت يلمز ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق برقدار أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن فحوى المباحثات التي جرت خلال اللقاء.

شملت لقاءات مع قائد القوات البحرية السورية محمد السعود بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز ومسؤولين من البلدين. وتضمن برنامج الزيارة جولة في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته، فيما أكد السفير التركي أن التعاون والتضامن بين أنقرة ودمشق يشهدان تطورا في مجال القوات البحرية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مؤخرا تنفيذ سفن تابعة للقوات البحرية التركية زيارة إلى ميناء اللاذقية.

أتين إماراتيتين في مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الثلاثاء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت الوزارة أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة، وتسهم في تصعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط مومباسا والباهية في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز. لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. بحث المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية ببرلين الدكتور محمد النجار مع القنصل العام التركي في برلين إلكر أوكان شانلي سبل تعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. وجرى اللقاء في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية برلين الثلاثاء بحسب ما ذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر منصة إكس، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب بحث التحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا وإمكانات تسهيل الإجراءات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها بهدف تطوير العمل القنصلي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج. قتيلان وجريح بانفجار لغم في ريف حلب، ووفاة أب وطفله بانفجار مماثل في ريف الرقة. قتل شخصان وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية المصطفى الحمادة قرب سد تشرين شرقي حلب، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية الرسمية. وفي حادثة أخرى توفي أب وطفله أمس الاثنين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبرلي غربية منطقة تل أبيض بريف الرقة بعد دخولهما إلى المنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام. وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس أن الحادث وقع رغم التحذيرات المتكررة ومنع الدخول إلى المنطقة قبل استكمال فرق الهندسة العسكرية أعمال إزالة الألغام. عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع مكافحة المخدرات. أتلفت عدلية الرقة بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات الثلاثاء

0: عشر من تموز نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد سلسلة من الضبوطات والمداهمات الأمنية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وشملت المواد المتلفة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاجون والكبتيكول وحبوبا دوائية مسببة للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين وبعض المشروبات الروحية. وأوضحت مديرية إعلام الرقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 14 من تموز في قريتي معرية بريف درعا الغربي والبصالي بريف القنيطرة الجنوبي، وأفاد مراسل وكالة سانة السورية الرسمية في درعا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين وآلية هندسية دخلت إلى قرية معرية قادمة من ثكنة الجزيرة قبل أن تنسحب بعد فتح الطريق المؤدي إلى الثكنة. وفي القنيطرة توغلت قوة أخرى في قرية البصالي حيث فتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق

التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير.

يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها. فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبق شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي قائد الجيش الباكستاني في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 14 تموز قائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في العاصمة التركية أنقرة، وعقد الاجتماع في مطار أنقرة قبيل توجه الرئيس أردوغان إلى دولة قطر، وذلك بحضور نائب الرئيس جودت يلمز ورئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن فحوى المباحثات التي جرت خلال اللقاء.

قائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطة تركية. زار قائد القوات البحرية التركية الأميرال إرجومنت تاتليوغلو على رأس وفد عسكري مدينة اللاذقية أمس الاثنين على متن الفرقاطة التركية تي سي جي إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة شملت لقاءات مع قائد القوات البحرية السورية محمد السعود بحضور السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز ومسؤولين من البلدين. وتضمن برنامج الزيارة جولة في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته، فيما أكد السفير التركي أن التعاون والتضامن بين أنقرة ودمشق يشهدان تطورا في مجال القوات البحرية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مؤخرا تنفيذ سفن تابعة للقوات البحرية التركية

زيارة إلى ميناء اللاذقية. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية

بعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وجددت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط مومباسا والباهية في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز. لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. بحث المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية ببرلين الدكتور محمد النجار مع القنصل العام التركي في برلين إلكر أوكان شانلي سبل تعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين. وجرى اللقاء في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية برلين الثلاثاء، بحسب ما ذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر منصة إكس، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب بحث التحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا وإمكانات تسهيل الإجراءات. ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها بهدف تطوير العمل القنصلي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج. قتيلان وجريح بانفجار لغم في ريف حلب، ووفاة أب وطفله بانفجار مماثل في ريف الرقة. قتل شخصان وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي في قرية المصطفى الحمادة قرب سد تشرين شرقي حلب، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية الرسمية. وفي حادثة أخرى توفي أب وطفله أمس الاثنين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الجبرلي غربية منطقة تل أبيض بريف الرقة بعد دخولهما إلى المنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام. وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس أن الحادثة وقع رغم التحذيرات المتكررة ومنع الدخول إلى المنطقة قبل استكمال فرق الهندسة العسكرية أعمال إزالة الألغام. عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع مكافحة المخدرات. أتلفت عدلية الرقة بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات الثلاثاء 14 من تموز نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، وذلك بعد سلسلة من الضبوطات والمداهمات الأمنية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وشملت المواد المتلفة الأتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاغون والكبتيكول وحبوبا دوائية مسببة للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين وبعض المشروبات الروحية. وأوضحت مديرية إعلام الرقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 14 من تموز في قريتي معرية بريف درعا الغربي والبصالي بريف القنيطرة الجنوبي،
وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في درعا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين وآلية هندسية دخلت إلى قرية معرية قادمة من ثكرية.

0: كانت الجزيرة قبل أن تنسحب بعد فتح الطريق المؤدي إلى الثكنة. وفي القنيطرة توغلت قوة أخرى في قرية البصالي، حيث فتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يقدم تعازيه لأمير قطر في وفاة والده.

قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واستقبل أردوغان في مطار حمد الدولي من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني قبل أن يتوجه إلى قصر لوسيل. كما قدم تميم أردوغان تعازيها إلى الشيخة موزة بنت ناصر، فيما رافق الرئيس التركي عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وكانت قطر قد شيعت الأحد جثمان الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني إلى مقبرة لوسيل بعد إعلان الديوان الأميري وفاته عن عمر ناهز 74 عاماً.

الشرع يستقبل وزير الاقتصاد اللبناني والوفد المرافق له في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان إلى جانب تطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ويأتي اللقاء بعد توقيع الجانبين السوري واللبناني في الثاني من الشهر الجاري اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

أردوغان يهاتف الرئيس القبرصي للاطمئنان على حالته الصحية. هاتف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة صحية مؤخرا. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن تمنياته لأرهومان بالشفاء العاجل. وكان أرهومان قد نقل قبل أيام إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر الوعكة الصحية قبل أن يغادره بعد تحسن حالته.

الشرع يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء 14 تموز في قصر الشعب بدمشق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين.

المدربين أسعد الشيباني ورئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العكلة، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجالات ذات الصلة، إلى جانب تعزيز التعاون الفني والتقني في الاستخدامات السلمية للتقانات النووية. وشهدت الزيارة افتتاح منظومة المعالجة الكثبية براكي ثيرابي في مشفى البيروني ضمن مجمع المواساة الطبي بدمشق في إطار دعم البرامج المشتركة بين سوريا والوكالة.

فيدان وغوتيريش يبحثان ملف التعاون وقضايا إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملف التعاون بين تركيا والأمم المتحدة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. وزير الدفاع التركي يستقبل قائد جيش باكستان. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الثلاثاء قائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير في العاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق بيان لوزارة الدفاع التركية. ونشرت الوزارة صورا من مراسم الاستقبال عبر منصاتها الرسمية.

تركيا تدين بأشد العبارات هجوم الحوثي الصاروخي على جنوب السعودية. تركيا تدين بأشد العبارات هجوم الحوثي الصاروخي على جنوب السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية أمس الثلاثاء بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي شنه الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثي على المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان تضامن تركيا الكامل مع السعودية، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي قد أعلن الاثنين أن الدفاعات الجوية تعاملت مع صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة. نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري الباكستاني تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. التقى نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير شعيب الثلاثاء 14 تموز الملحق العسكري لجمهورية باكستان الإسلامية لدى دمشق وبغداد العميد عرفان مقبول أحمد.

0: وفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجال العسكري بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين سوريا وباكستان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم

من أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز

عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يقدم تعازيه لأمير قطر في وفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واستقبل أردوغان في مطار حمد الدولي من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني قبل أن يتوجه إلى قصر لوسيل. كما قدم تميم أردوغان تعازيها إلى الشيخة موزة بنت ناصر، فيما رافق الرئيس التركي عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وكانت قطر قد شيعت الأحد جثمان الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني إلى مقبرة لوسيل بعد إعلان الديوان الأميري وفاته عن عمر ناهز 74 عاما. الشرع يستقبل وزير الاقتصاد اللبناني والوفد المرافق له في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان إلى جانب تطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ويأتي اللقاء بعد توقيع الجانبين السوري واللبناني في الثاني من الشهر الجاري اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أردوغان يهاتف الرئيس القبرصي للاطمئنان على حالته الصحية. هاتف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة صحية مؤخرا. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن تمنياته لأرهومان بالشفاء العاجل. وكان أرهومان قد نقل قبل أيام إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر الوعكة الصحية قبل أن يغادره بعد تحسن حالته. الشرع يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء 14 من تموز في قصر الشعب بدمشق

0: التعاون وقضايا إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملف التعاون بين تركيا والأمم المتحدة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. وزير الدفاع التركي يستقبل قائد جيش باكستان. استقبل وزير الدفاع التركي أشار جولر أمس الثلاثاء قائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير في العاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية. ونشرت الوزارة صورا من مراسم الاستقبال عبر منصاتها الرسمية. تركيا تدين بأشد العبارات هجوم الحوثي الصاروخي على جنوب السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية أمس الثلاثاء بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثي على المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان تضامن تركيا الكامل مع السعودية، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي قد أعلن الاثنين أن الدفاعات الجوية تعاملت مع صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة. نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري الباكستاني تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. التقى نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير شعيب الثلاثاء 14 من تموز الملحق العسكري لجمهورية باكستان الإسلامية لدى دمشق وبغداد العميد عرفان مقبول أحمد والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجال العسكري بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين سوريا وباكستان وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب.

وفي مدينة كيليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم.

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب

شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الإنقلابيين وإفشال مخططاتهم.

يستمر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يقدم تعازيه لأمير قطر في وفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واستقبل أردوغان في مطار حمد الدولي من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني قبل أن يتوجه إلى قصر لوسيل. كما قدم تميم أردوغان تعازيها إلى الشيخة موزة بنت ناصر، فيما رافق الرئيس التركي عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وكانت قطر قد شيعت الأحد جثمان الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني إلى مقبرة لوسيل بعد إعلان الديوان الأميري وفاته عن عمر ناهز 74 عاما. الشرع يستقبل وزير الاقتصاد اللبناني والوفد المرافق له في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان إلى جانب تطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ويأتي اللقاء بعد توقيع الجانبين السوري واللبناني في الثاني من الشهر الجاري اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أردوغان يهاتف الرئيس القبرصي للاطمئنان على حالته الصحية. هاتف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة صحية مؤخرا. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن تمنياته لأرهومان بالشفاء العاجل. وكان أرهومان قد نقل قبل أيام إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر الوعكة الصحية قبل أن يغادره بعد تحسن حالته. الشرع يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء 14 من تموز في قصر الشعب بدمشق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العكلة. وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجالات ذات الصلة إلى جانب تعزيز التعاون الفني والتقني في الاستخدامات السلمية للتقانات النووية. وشهدت الزيارة افتتاح منظومة المعالجة الكثبية براكي ثرابي في مشفى البيروني.

0: بين الجانبين، وفق ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. وزير الدفاع التركي يستقبل قائد جيش باكستان. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الثلاثاء قائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير في العاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية. ونشرت الوزارة صورا من مراسم الاستقبال عبر منصاتها الرسمية. تركيا تدين بأشد العبارات هجوم الحوثي الصاروخي على جنوب السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية أمس الثلاثاء بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثي على المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان تضامن تركيا الكامل مع السعودية، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي قد أعلن الاثنين أن الدفاعات الجوية تعاملت مع صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة. نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري الباكستاني تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. التقى نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير شعيب الثلاثاء 14 تموز الملحق العسكري لجمهورية باكستان الإسلامية لدى دمشق وبغداد العميد عرفان مقبول أحمد والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجال العسكري بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين سوريا وباكستان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

من البدين الذي يحتاج علاجا للسمنة؟ في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينه معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15 إلى 20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلاً عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة

أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصاً إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضاً يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاهاً طبياً يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجياً نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلاً من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقاً: من المريض الذي يحتاج فعلاً إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعين الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقراً وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيراً يعمل

ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثروة. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير.

قليل ذنبه، قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله، من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، يعيبهم أهل العفاف ومدحهم بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه، ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه، رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه.

مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يقدم تعازيه لأمير قطر في وفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان

أردوغان أمس الثلاثاء تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واستقبل أردوغان في مطار حمد الدولي من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني قبل أن يتوجه إلى قصر لوسيل. كما قدم تميم أردوغان تعازيها إلى الشيخة موزة بنت ناصر، فيما رافق الرئيس التركي عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وكانت قطر قد شيعت الأحد جثمان الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني إلى مقبرة لوسيل بعد إعلان الديوان الأميري وفاته عن عمر ناهز 74 عاما. الشرع يستقبل وزير الاقتصاد اللبناني والوفد المرافق له في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان إلى جانب تطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ويأتي اللقاء بعد توقيع الجانبين السوري واللبناني في الثاني من الشهر الجاري اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أردوغان يهاتف الرئيس القبرصي للاطمئنان على حالته الصحية. هاتف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة صحية مؤخرا. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن تمنياته لأرهومان بالشفاء العاجل. وكان أرهومان قد نقل قبل أيام إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر الوعكة الصحية قبل أن يغادره بعد تحسن حالته. الشرع يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء 14 تموز في قصر الشعب بدمشق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العكلة. وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجالات ذات الصلة إلى جانب تعزيز التعاون الفني والتقني في الاستخدامات السلمية للتقانات النووية. وشهدت الزيارة افتتاح منظومة المعالجة الكثبية براكي ثرابي في مشفى البيروني ضمن مجمع المواساة الطبي بدمشق في إطار دعم البرامج المشتركة بين سوريا والوكالة.

كافة التعاون وقضايا إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملف التعاون.

التعاون بين تركيا والأمم المتحدة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل إضافية بشأن المباحثات.

0: استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الثلاثاء قائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير في العاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية. ونشرت الوزارة صورا من مراسم الاستقبال عبر منصاتها الرسمية. تركيا تدين بأشد العبارات هجوم الحوثي الصاروخي على جنوب السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية أمس الثلاثاء بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثي على المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان تضامن تركيا الكامل مع السعودية، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي قد أعلن الاثنين أن الدفاعات الجوية تعاملت مع صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة. نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري الباكستاني تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. التقى نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير شعيب الثلاثاء 14 من تموز الملحق العسكري لجمهورية باكستان الإسلامية لدى دمشق وبغداد العميد عرفان مقبول أحمد والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجال العسكري بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين سوريا وباكستان وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ختام ربع النهائي. اكتملت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حسمت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين بطاقات العبور إلى نصف النهائي، وشاهد ربع النهائي فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد وإسبانيا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت إنجلترا على النرويج بهدفين مقابل هدف، وفازت الأرجنتين على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 من تموز، بينما تواجه إنجلترا منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء 15 من تموز لحسم طرفي المباراة النهائية.

اللاعب التركي ميتا غازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد بالرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز الأحد 12 تموز الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. تركيا تحرز فضية بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما. أحرز منتخب تركيا للسيدات تحت 18 عاما الأحد 12 تموز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا ب3 أشواط دون مقابل في المباراة النهائية. ويعد بلوغ المنتخب التركي المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني إنجازا جديدا للكرة الطائرة التركية على مستوى الفئات العمرية.

اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش تحجز آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة. حجز منتخب سيدات اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة بعد فوزه على بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وبهذا الفوز اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وتركيا وكندا وهولندا واليابان والصين. حمص الفداء يتجاوز مضيفه أهلي حلب ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة للرجال. حقق فريق حمص الفداء فوزا مهما على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 88 مقابل 74 نقطة في المباراة التي جمعتهما الأحد 12 من تموز في صالة الشهباء بمدينة حلب ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري السوري لكرة السلة للرجال. وأنهى حمص الفداء الشوط الأول متقدما بنتيجة 46 مقابل 41 قبل أن يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق 14 نقطة. وفي المباراة الثانية استهل فريق الوحدة مشواره في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه النواعير بنتيجة 78 مقابل 64 نقطة. الإيطالي يانيك سينر يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية توالياً.

توج الإيطالي نيكسنر المصنف الأول عالميا بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد 12 من تموز، وقلب سينر تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز ليحرز لقبه الخامس في بطولات الجراند سلام ويحقق الفوز رقم 100 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى. ويعد هذا اللقب الأول لسينر في بطولات الجراند سلام خلال عام 2026. كما أحرزت التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة التاسعة عالميا لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت السبت 11 من تموز، لتصبح نوسكوفا بذلك أصغر بطلة لويمبلدون في فردي السيدات منذ عام 2011، وتمنحت تشيك لقب البطولة للمرة الثالثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

حقق الإسباني مارك ماركز دراج فريق دوكاتي ليونوفو فوزا تاريخيا بجائزة ألمانيا الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي التي أقيمت 11 من تموز على حلبة ساكسرينغ. وسجل ماركيز انتصاره 10 على الحلبة الألمانية معادلا الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني، كما رفع رصيده إلى 190 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، وجاء الياباني أيوغورا في المركز الثاني والإسباني راؤول فرنانديز ثالثا. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب

نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جول الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

قد أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يقدم تعازيه لأمير قطر في وفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واستقبل أردوغان في مطار حمد الدولي من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني قبل أن يتوجه إلى قصر لوسيل. كما قدم تميم أردوغان تعازيها إلى الشيخة موزة بنت ناصر، فيما رافق الرئيس التركي عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وكانت قطر قد شيعت الأحد جثمان الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني إلى

مقبرة لوسيل بعد إعلان الديوان الأميري وفاته عن عمر ناهز 74 عاما. الشرع يستقبل وزير الاقتصاد اللبناني والوفد المرافق له في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان إلى جانب تطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ويأتي اللقاء بعد توقيع الجانبين السوري واللبناني في الثاني من الشهر الجاري اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أردوغان يهاتف الرئيس القبرصي للاطمئنان على حالته الصحية. هاتف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة صحية مؤخرا. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن تمنياته لأرهومان بالشفاء العاجل، وكان أرهومان قد نقل قبل أيام إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر الوعكة الصحية قبل أن يغادره بعد تحسن حالته. الشرع يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء 14 من تموز في قصر الشعب بدمشق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العكلة. وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجالات ذات الصلة إلى جانب تعزيز التعاون الفني والتقني في الاستخدامات السلمية للتقانات النووية. وشهدت الزيارة افتتاح منظومة المعالجة الكثبية براكي ثيرابي في مشفى البيروني ضمن مجمع المواساة الطبي بدمشق في إطار دعم البرامج المشتركة بين سوريا والوكالة.

التعاون وقضايا إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملف التعاون بين تركيا والأمم المتحدة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. وزير الدفاع التركي يستقبل قائد جيش باكستان. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الثلاثاء قائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير في العاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية. ونشرت الوزارة صوراً من مراسم الاستقبال عبر منصاتها الرسمية.

0: الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثي على المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان تضامن تركيا الكامل مع السعودية، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي قد أعلن الاثنين أن الدفاعات الجوية تعاملت مع صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة. نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري الباكستاني تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. التقى نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير شعيب الثلاثاء 14 من تموز الملحق العسكري لجمهورية باكستان الإسلامية لدى دمشق وبغداد العميد عرفان مقبول أحمد والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجال العسكري بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين سوريا وباكستان وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم، وتركيا تعزي سوريا في ضحايا غرق العبارة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية أن قيادة لواء الهندسة في الجيش التركي أنشأت الجسر العائم بطول

240 مترا على نهر الفرات، وأشارت إلى أن إمكانات وقدرات القوات المسلحة التركية لا تقتصر على الأمن فحسب، بل توفر أيضا حلولا تسهل الحياة اليومية. وأكدت الوزارة أنه فور استكمال إجراءات الفحص والتدقيق لسلامة العبور سيتم افتتاح الجسر رسميا لإتاحة استخدامه من قبل أهالي المنطقة. وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع مصور أثناء عملية إنشاء الجسر الذي من شأنه أن يسهم في ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع.

وفي موضوع آخر أعربت تركيا عن تعازيها لسوريا في ضحايا غرق عبارة مائية في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي البلاد. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأحد 12 تموز. وأفادت الوزارة أنها تلقت بحزن كبير نبأ سقوط ضحايا في حادث العبارة الذي وقع على نهر الفرات بمحافظة دير الزور، وأضافت: نسأل الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السوري. وشددت على أن تركيا التي تقدم الدعم لعمليات البحث والإنقاذ ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا في هذه المرحلة. وفي وقت سابق الأحد أعلن الدفاع المدني السوري في بيان مصرع طفلين ونجاة أكثر من 15 شخصا جراء غرق عبارة مائية في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور. ويأتي الحادث في وقت ما يزال فيه آلاف المدنيين والطلاب في دير الزور يعتمدون على العبارات النهرية والقوارب للتنقل بين ضفتي نهر الفرات في ظل الدمار الذي لحق بمعظم الجسور خلال سنوات النزاع. وتفتقر هذه الوسائل في كثير من الأحيان لتدابير السلامة والأمان والصيانة الدورية، ما يرفع من معدلات مخاطر الغرق والحوادث، خاصة مع اشتداد التيارات المائية في مجرى النهر خلال مواسم معينة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يقدم تعازيه لأمير قطر في وفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واستقبل أردوغان في مطار حمد الدولي من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني قبل أن يتوجه إلى قصر لوسيل. كما قدم تميم أردوغان تعازيها إلى الشيخة موزة بنت ناصر، فيما رافق الرئيس التركي عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وكانت قطر قد شيعت الأحد جثمان الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني إلى مقبرة لوسيل بعد إعلان الديوان الأميري وفاته عن عمر ناهز 74 عاما. الشرع يستقبل وزير الاقتصاد اللبناني والوفد المرافق له في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار. وبحث الجانبان

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان، إلى جانب تطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ويأتي اللقاء بعد توقيع الجانبين السوري واللبناني في الثاني من الشهر الجاري اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أردوغان يهاتف الرئيس القبرصي للاطمئنان على حالته الصحية. هاتف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة صحية مؤخرا. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن تمنياته لأرهومان بالشفاء العاجل. وكان أرهومان قد نقل قبل أيام إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر الوعكة الصحية قبل أن يغادره بعد تحسن حالته. الشرع يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء الرابع عشر من تموز في قصر الشعب بدمشق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العكلة. وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجالات ذات الصلة، إلى جانب تعزيز التعاون الفني والتقني في الاستخدامات السلمية للتقانات النووية. وشهدت الزيارة افتتاح منظومة المعالجة الكثبية براكي ثرابي في مشفى البيروني ضمن مجمع المواساة الطبي بدمشق في إطار دعم البرامج المشتركة بين سوريا والوكالة.

التعاون وقضايا إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملف التعاون بين تركيا والأمم المتحدة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. وزير الدفاع التركي يستقبل قائد جيش باكستان. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الثلاثاء قائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير في العاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية. ونشرت الوزارة صورا من مراسم الاستقبال عبر منصاتها الرسمية. تركيا تدين بأشد العبارات هجوم الحوثي الصاروخي على جنوب السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية أمس الثلاثاء بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثي على المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان تضامن تركيا الكامل مع السعودية، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري الباكستاني تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. التقى نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير شعيب الثلاثاء 14 من تموز الملحق العسكري لجمهورية باكستان الإسلامية لدى دمشق وبغداد العميد عرفان مقبول أحمد والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجال العسكري بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين سوريا وباكستان وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا ما الهوى سهل، هو الحب فسلا بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل، ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا، وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم

في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا، وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل، عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أسى، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أرى وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة، فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها، رضيت ما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت، وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري، ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل.
ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو، جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فإن قبلتها منك يا حبذا البذل. فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل، ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا، وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل، وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا، لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل، فأرتاح للواشين بيني وبينها، لتعلم ما ألقى وما عندها جهل، وأصبو إلى العذال حبا لذكرها، كأنهم ما بيننا في الهوى رسل، فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا، برحم ظنون بيننا ما لها أصل، فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو، فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل، وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل، وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل، عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل، وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل، لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي، وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل، وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل، فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا، لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام.

مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يقدم تعازيه لأمير قطر في وفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واستقبل أردوغان في مطار حمد الدولي من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني قبل أن يتوجه إلى قصر لوسيل. كما قدم تميم أردوغان تعازيها إلى الشيخة موزة بنت ناصر، فيما رافق الرئيس التركي عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وكانت قطر قد شيعت الأحد جثمان الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني إلى مقبرة لوسيل بعد إعلان الديوان الأميري وفاته عن عمر ناهز 74 عاما. الشرع يستقبل وزير الاقتصاد اللبناني والوفد المرافق له في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان إلى جانب تطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ويأتي اللقاء بعد توقيع الجانبين السوري واللبناني في الثاني من الشهر الجاري اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أردوغان يهاتف الرئيس القبرصي للاطمئنان على حالته الصحية.

هاتف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة صحية مؤخرا. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن تمنياته لأرهومان بالشفاء العاجل. وكان أرهومان قد نقل قبل أيام إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر الوعكة الصحية قبل أن يغادره بعد تحسن حالته. الشرع يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء 14 تموز في قصر الشعب بدمشق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العكلة. وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجالات ذات الصلة، إلى جانب تعزيز التعاون الفني والتقني في الاستخدامات السلمية للتقانات النووية. وشهدت الزيارة افتتاح منظومة المعالجة الكثبية براكي ثرابي في مشفى البيروني ضمن مجمع المواساة الطبي بدمشق في إطار دعم البرامج المشتركة بين سوريا والوكالة.

التعاون وقضايا إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملف التعاون بين تركيا والأمم المتحدة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. وزير الدفاع التركي يستقبل قائد جيش باكستان. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الثلاثاء قائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير في العاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية. ونشرت الوزارة صورا من مراسم الاستقبال عبر منصاتها الرسمية. تركيا تدين بأشد العبارات هجوم الحوثي الصاروخي على جنوب السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية أمس الثلاثاء بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثي على المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان تضامن تركيا الكامل مع السعودية، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي قد أعلن الاثنين أن الدفاعات الجوية تعاملت مع صواريخ بالستية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

0: وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجال العسكري بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين سوريا وباكستان وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يقدم تعازيه لأمير قطر في وفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واستقبل أردوغان في مطار حمد الدولي من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني قبل أن يتوجه إلى قصر لوسيل. كما قدم تميم أردوغان تعازيها إلى الشيخة موزة بنت ناصر، فيما رافق الرئيس التركي عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وكانت قطر قد شيعت الأحد جثمان الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني إلى مقبرة لوسيل بعد إعلان الديوان الأميري وفاته عن عمر ناهز 74 عاما. الشرع يستقبل وزير الاقتصاد اللبناني والوفد المرافق له في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان إلى جانب تطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ويأتي اللقاء بعد توقيع الجانبين السوري واللبناني في الثاني من الشهر الجاري اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أردوغان يهاتف الرئيس القبرصي للاطمئنان على حالته الصحية. هاتف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة صحية مؤخرا. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن تمنياته لأرهومان بالشفاء العاجل. وكان أرهومان قد نقل قبل أيام إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر الوعكة الصحية قبل أن يغادره بعد تحسن حالته. الشرع يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء 14 تموز في قصر الشعب بدمشق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العكلة. وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجالات ذات الصلة إلى جانب تعزيز التعاون الفني والتقني في الاستخدامات السلمية للتقانات النووية. وشهدت الزيارة افتتاح منظومة المعالجة الكثبية براكي ثيرابي في مشفى البيروني ضمن مجمع المواساة الطبي بدمشق في إطار دعم البرامج المشتركة بين سوريا والوكالة.

ملف التعاون وقضايا إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملف التعاون بين تركيا والأمم المتحدة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. وزير الدفاع التركي يستقبل قائد جيش باكستان. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الثلاثاء قائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير في العاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية. ونشرت الوزارة صورا من مراسم الاستقبال عبر منصاتها الرسمية. تركيا تدين بأشد العبارات هجوم الحوثي الصاروخي على جنوب السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية أمس الثلاثاء بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثي على المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان تضامن تركيا الكامل مع السعودية، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي قد أعلن الاثنين أن الدفاعات الجوية تعاملت مع صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة. نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري الباكستاني تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. التقى نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير شعيب الثلاثاء 14 تموز الملحق العسكري لجمهورية باكستان الإسلامية لدى دمشق وبغداد العميد عرفان مقبول أحمد والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجال العسكري بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين سوريا وباكستان وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة

خليكن على السماء على صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حدث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث.

الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم، وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب. نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جول الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

وقد أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يقدم تعازيه لأمير قطر في وفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واستقبل أردوغان في مطار حمد الدولي من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني قبل أن يتوجه إلى قصر لوسيل. كما قدم تميم أردوغان تعازيها إلى الشيخة موزة بنت ناصر، فيما رافق الرئيس التركي عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وكانت قطر قد شيعت الأحد جثمان الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني إلى مقبرة لوسيل بعد إعلان الديوان الأميري وفاته عن عمر ناهز 74 عاما. الشرع يستقبل وزير الاقتصاد اللبناني والوفد المرافق له في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان إلى جانب تطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ويأتي اللقاء بعد توقيع الجانبين السوري واللبناني في الثاني من الشهر الجاري اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أردوغان يهاتف الرئيس القبرصي للاطمئنان على حالته الصحية. هاتف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة صحية مؤخرا. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن تمنياته لأرهومان بالشفاء العاجل. وكان أرهومان قد نقل قبل أيام إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر الوعكة الصحية قبل أن يغادره بعد تحسن حالته. الشرع يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء 14 تموز في قصر الشعب بدمشق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العكلة. وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجالات ذات الصلة إلى جانب تعزيز التعاون الفني والتقني في الاستخدامات السلمية للتقانات النووية. وشهدت الزيارة افتتاح منظومة المعالجة الكثبية براكي ثيرابي في مشفى البيروني ضمن مجمع المواساة الطبي بدمشق في إطار دعم البرامج المشتركة بين سوريا والوكالة.

0: ملف التعاون وقضايا إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملف التعاون بين تركيا والأمم المتحدة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. وزير الدفاع التركي يستقبل قائد جيش باكستان. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الثلاثاء قائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير في العاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية. ونشرت الوزارة صورا من مراسم الاستقبال عبر منصاتها الرسمية. تركيا تدين بأشد العبارات هجوم الحوثي الصاروخي على جنوب السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية أمس الثلاثاء بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثي على المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان تضامن تركيا الكامل مع السعودية، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي قد أعلن الاثنين أن الدفاعات الجوية تعاملت مع صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة. نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري الباكستاني تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. التقى نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير شعيب الثلاثاء 14 من تموز الملحق العسكري لجمهورية باكستان الإسلامية لدى دمشق وبغداد العميد عرفان مقبول أحمد والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجال العسكري بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين سوريا وباكستان وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب،

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان، 15 من تموز، نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن 15 من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح 15 من تموز وتعزيز وحدة الشعب.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

الشيباني يبحث مع نظيره السعودي في الرياض العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الشيباني إلى المملكة لإجراء مباحثات مع مسؤولين سعوديين. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان، 15 من تموز، نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن 15 من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جولن الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح 15 من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان، تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة

تبعت للجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

وقد أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور، وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جولن الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية أن قيادة لواء الهندسة في الجيش التركي أنشأت الجسر العائم بطول 240 متراً على نهر الفرات. وأشارت إلى أن إمكانات وقدرات القوات المسلحة التركية لا تقتصر على الأمن فحسب، بل توفر أيضا حلولا تسهل الحياة اليومية. وأكدت الوزارة أنه فور استكمال إجراءات الفحص والتدقيق لسلامة العبور سيتم افتتاح الجسر رسميا لإتاحة استخدامه من قبل أهالي المنطقة. وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع مصور أثناء عملية إنشاء الجسر الذي من شأنه أن يسهم في ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع.

وفي موضوع آخر أعربت تركيا عن تعازيها لسوريا في ضحايا غرق عبارة مائية في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي البلاد. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأحد 12 تموز. وأفادت الوزارة أنها تلقت بحزن كبير نبأ سقوط ضحايا في حادث العبارة الذي وقع على نهر الفرات بمحافظة دير الزور، وأضافت: نسأل الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السوري. وشددت على أن تركيا التي تقدم الدعم لعمليات البحث والإنقاذ ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا في هذه المرحلة. وفي وقت سابق الأحد أعلن الدفاع المدني السوري في بيان مصرع طفلين ونجاة أكثر من 15 شخصا جراء غرق عبارة مائية في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور. ويأتي الحادث في وقت ما يزال فيه آلاف المدنيين والطلاب في دير الزور يعتمدون على العبارات النهرية والقوارب للتنقل بين ضفتي نهر الفرات، في ظل الدمار الذي لحق بمعظم الجسور خلال سنوات النزاع. وتفتقر هذه الوسائل في كثير من الأحيان لتدابير السلامة والأمان والصيانة الدورية، ما يرفع من معدلات مخاطر الغرق والحوادث، خاصة مع اشتداد التيارات المائية في مجرى النهر خلال مواسم معينة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

قد أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعة.

الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

للأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام. الشيباني يبحث مع نظيره السعودي في الرياض العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء الخامس عشر من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء الخامس عشر من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء الخامس عشر من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوات يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة

0: العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران 4/15 تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي 4/15 تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا.

أهل، فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا، وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا، رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا، وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبائي أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة، فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في

لها مثل حرام شفا سقمي لديها رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حل فحالي وإن ساءت فقد حسنت به وما حط قدري في هواها به أعلو وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت وفي قول اختصرت ولم أغلو خفيت ظنا حتى لقد ضل عائدي وكيف ترى العواد من لا له ظل وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها وروح بذكراها إذا رخصت تغلو جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى فإن قبلتها منك يا حبذا البذل فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا وإن لاحت إلى وجهها صلوا وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا وعقلي عن هداي به عقل وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل فإن حدثوا عنها فكلي مسامع وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل فشنع قوم بالوصال ولم تصل وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو فما صدق التشنيع عنها لشقوتي وقد كذبت عني الأراجيف والنقل وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل عديني بوصل وامطلي بنجازه فعندي إذا صح الهوى حسن المطل وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل وعقد بأيد بيننا ما له حل لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم ويعتبني دهري ويجتمع الشمل وما برحوا معنى أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا لهم أبدا مني حنو وإن جفوا ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين وتحكم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

يستمر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية

وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلاما وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: جو ممل كتير. بتعرفي انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عرفيك؟
0: This is your right.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع ان اقدر اقول

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جولن الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلنسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

الصحفي السعودي في الرياض العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوات يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت تيف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

من البدين الذي يحتاج علاجا للسمنة؟ في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة.

لا، كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج. بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلا عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصاً إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضاً يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاهاً طبياً يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية

ال1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقا: من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعينا الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

يعني انا كان نفسي اغني الكوبليه التالت يا استاذ عاطف، ليه قفلت الاغنيه؟ تخصم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جولن الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

النظير السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بدامة إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي.

0: اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ختام ربع النهائي. اكتملت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حسمت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين بطاقات العبور إلى نصف النهائي، وشهد ربع النهائي فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد وإسبانيا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت إنجلترا على النرويج بهدفين مقابل هدف، وفازت الأرجنتين على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 من تموز، بينما تواجه إنجلترا منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء 15 من تموز لحسم طرفي المباراة النهائية.

اللاعب التركي ميتا غازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد بالرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز الأحد 12 تموز الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. تركيا تحرز فضية بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما. أحرز منتخب تركيا للسيدات تحت 18 عاما الأحد 12 تموز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا بثلاثة

أكدت المدرب التركي فرحات أكباش تحجز آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة. حجز منتخب سيدات اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة بعد فوزه على بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وبهذا الفوز اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وتركيا وكندا وهولندا واليابان والصين. حمص الفداء يتجاوز مضيفه أهلي حلب ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة للرجال. حقق فريق حمص الفداء فوزا مهما على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 88 مقابل 74 نقطة في المباراة التي جمعتهما الأحد 12 من تموز في صالة الشهباء بمدينة حلب ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري السوري لكرة السلة للرجال. وأنهى حمص الفداء الشوط الأول متقدما بنتيجة 46 مقابل 41 قبل أن يحافظ على تفوق في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق 14 نقطة. وفي المباراة الثانية استهل فريق الوحدة مشواره في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه النواعير بنتيجة 78 مقابل 64 نقطة. الإيطالي يانيك سينر يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية تواليا. توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد 12 من تموز. وقلب سينر تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز ليحرز لقبه الخامس في بطولات الجراند سلام ويحقق الفوز رقم 100 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى. ويعد هذا اللقب الأول لسينر في بطولات الجراند سلام خلال عام 2026. كما أحرزت التشيكية ليندا نسكوفا المصنفة التاسعة عالميا لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت السبت 11 من تموز لتصبح نوسكوفا بذلك أصغر بطلة لويمبلدون في فردي السيدات منذ عام 2011. وتمنحت تشيك لقب البطولة للمرة الثالثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

حقق الإسباني مارك ماركز دراج فريق دوكاتي ليونوفو فوزا تاريخيا بجائزة ألمانيا الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي التي أقيمت 11 من تموز على حلبة ساكترينج. وسجل ماركيز انتصاره 10 على الحلبة الألمانية معادلا الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستي.

الصيني، كما رفع رصيده إلى 190 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة. وجاء الياباني أيوغورا في المركز الثاني، والإسباني راؤول فرنانديز ثالثا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا. مستمعين الكرام، تحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ففي تلك الليلة الحارة من ليالي تموز في تركيا عام 2016، كان معظم المواطنين الأتراك في المنازل والبعض في العمل، وكانت فئة خائنة قد بدأت بتنفيذ خططها الخبيثة من أجل سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم. ولكن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفا واحدا أمام تلك المحاولة، وهرع إلى الساحات والميادين، وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات عمت كل ساحات المدن التركية: نكون شهداء ولا نقسم الوطن، ويا الله، بسم الله، الله أكبر. وبفضلهم أفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز عام 2016، كشفت التصريحات التي أخذت في نطاق التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي، بالإضافة إلى لوائح الاتهام التي قبلتها المحاكم، عن أحداث نفذها أبطال الدفاع عن الشرعية، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث ومنع الانقلابيين من تحقيق أهدافهم. وإلى جانب المواطنين العزل الذين انتفضوا في الشوارع والجسور والميادين تلبية للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان للحفاظ على الديمقراطية وإفشال محاولة الانقلاب، نفذ عدد من الضباط وضباط الصف محاولات بطولية دفع بعضهم حياته ثمنا لها من أجل الحفاظ على ثكناتهم ومنع سقوطها بيد الانقلابيين من تنظيم جولن الإرهابي. في تلك الليلة أثبت الشعب التركي أنه شعب حي يدافع عن إرادته وعن شرعيته وعن حريته، واستطاعت دماء الشهداء وتضحيات أبناء الأمة كسر إرادة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم.

وقد أقر هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا باسم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. وفي هذا اليوم من كل عام تشهد مختلف الولايات التركية برنامجا واسعا من الفعاليات الرسمية والشعبية، من أبرزها مراسم رسمية يحضرها رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة تتضمن كلمات وخطابات بالمناسبة، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الزهور وقراءة القرآن والدعاء، وتنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في الساحات العامة بمشاركة المواطنين، وترفع الأعلام التركية، وتزين المباني والمؤسسات الرسمية بالأعلام واللافتات، وتقام فعاليات ثقافية وفنية تشمل معارض صور ووثائق وأفلام وثائقية عن أحداث 15 من تموز، وتعقد ندوات ومؤتمرات في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتناول الديمقراطية والأمن الوطني، وتقدم برامج خاصة في وسائل الإعلام تتضمن تغطيات مباشرة ووثائقيات ومقابلات مع شهود ومسؤولين، وتقام فعاليات في المساجد حيث تتلى الأدعية والقرآن الكريم، وتقام برامج دينية لإحياء ذكرى الضحايا، وتنار الجسور والمعالم البارزة في عدد من المدن وخاصة في إسطنبول وأنقرة بالألوان الوطنية. مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء 15 من تموز، وحفظ تركيا وشعبها، وأدام أمنها وعزتها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

الحاضر السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة، تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما، يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم

ليا، ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا، ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها ليا، قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى ليا، وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤاديا، أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا، أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا، خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا، وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا، فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا، خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا، وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا، يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنا لما بيا، بيا اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا، إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا، فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت باليا، وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا، أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا، إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا، يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا، هي السحر إلا أن للسحر

الشعر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بذكراك هاديا. ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا، وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما، علي الهوى لما تغنيتما ليا. وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما، ثم اسجعا عللانيا. فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا، وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى، ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا؟ لئن ضعنا الأحباب يا أم مالك، فما ضعنا الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى، فزني بعينيها كما زنتها ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهيا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا، خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى، قيس بن الملوح العامري.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة،

وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح 15 من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلنسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب، وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

النظير السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوات يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بدامة إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السماع. على صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل.

أغلو، وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعد.

وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها رضيتما به، قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى. فإن قبلتها منك يا حبذا البذل، فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل. ولولا مراعاة الصيانة غيرة، ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا. وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل. وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا، لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل. فأرتاح للواشين بيني وبينها، لتعلم ما ألقى وما عندها جهل. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها، كأنهم ما بيننا في الهوى رسل. فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا، برحم ظنون بيننا ما لها أصل. فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو. فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل. وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل. وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل. عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل. وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل. لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى، لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل. وما برحوا معي

معنى أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا لهم أبدا مني حنو وإن جفوا ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب